0: أي نقضان كو آد لو استعماله
1: كوسر محمد عبد الله هي تاسيهد او ايغو ورميسي وركاسي كسو بحي دولدة ليبيا طبعا ليبيا وحاكي جرا كو حاكل دوان وميد كميدا ميدا وركاسي سو سارتي سيغارا دولدة سلديغيدو يهي بريغا دلك ليبيا واتاي مركانا ديغان كا غلادي اي غوبال كا دولو سدح عرور اه ووالالا اها ايا لغوسو ورمايا ان اي دينتين كدي مركي اي كود عين ميد كميدا بركدها بيها اي ديغان كاسي سدح دا عرور تا اها او كانو غويني او اها سغال جير ايا لشيغي ان ميدد كو دا لغا هلي بركد داسي او كتالا ميل حوغا بنانكا كا اها مغالادا هدابا فرحية الشيخ عبد الرحمن أولا دلاتي هو يدا عرور تدشي هبرير نوعه المها سيق جيريو دي أيا وريها بي بي سيدا نمعان عثمان وغورن تي سيدا أي وحود عين
2: أولا وحيود عين يالكو سقال في كلاب نمو عما صدح لقال نمركيسا هاي أيا وحلق سيدا يميل مدرسة يدنا قرآن كما كي قصة بحين حافظ سيدا لهاي انبا وعيا ليه يار بيسكت قالين أو ما أتمير قدود يفتاس كذب واحد علي المي إن حواير مكي وقت اللي رسد دين سري مدرسة دي لتشوغ ولا واي قوية دي المعدة شي مركي تستي إزور راديسو ميل مركة إن بركات باش تستي أو بيه كتريان برقا بسكا سلوين قوتنا كواها لغوصة برقا بيها لغو قايتين مركة واحد علي إن دواد مكي المي ويدي وستور راديسي بحي أول كما أتاي ريه ديالك وفتح لي كواضة بكت بريالك كان دوازا عدا ما سي وي اوردو مغالا دي داس تي كو قايلتاي ماركيو كدي والا قالا دير عيال ميدا لا فرصا
3: marka goobta ay ku dhaceen waa barkad xafadu lahayd ama deegaanka ku taalay oo ay rabeen inay ku dabaashaan miya
2: may dabaal ma kana ilmaha waa ilmaha yar yar arta aad deegaanka ugu yar yar marka barkad raw barkad meel xogaa magaalada iyo ka go'an bay ku taalay oo iska aadan waa ciyeel ma ciyaal marka cid hadda la joogtay oo markay barkad ku dhacayna qof weyn oo deewalka laga qaado joogin ma jiro
3: marka caruurtu waxay ahaayeen saddex walaalaha wada dhashay
2: saddex walaalaha laba hablood laba wiil baan ka wada laba wiil iyo gabar bay ahaayeen waa sagaal jir iyo toddoba jir sagaal jir siddeed jir iyo toddoba jir weeyaan
3: waxaad iga warantaa maadaama ciyaalka habariirtoo tahay adiga iyo qoyska intii kale oo hooyadood iyo aabahood ku jiraan xaaladoodu waa sidee hadda
2: wallaahi walaal aabahood iyo hooyadood waa ugu daran aad bay isu bedeleen weliba aabuhu hawshii saxnaado familkan markii hore waa famil caruur badan ka dhimatay bay ahaayeen waxay haysteen hadda ciyaalkooda u nool waxay ahaayeen afar ciyaala laba hablood iyo laba inan bay ahaayeen saddexdahadda
3: marka xaaladdu waa sidee
2: waa dareemi kartaa walaal waarid ilmihiisii toban sano hooyo caruurteeda gacanta ku haysay dee ay hal mar geeriyoodeen waa dareemi kartaa dhibaatada la soo kulantay iyo sida yihiin inta macnayaan hooyadii aabihii dadka lama hadlayaan shoog iyo tash baa maskaxda uga dhacay marka wuxuu islaam uu caawin karaa dadkasta qoyskaas dhibaataysan oo dhibaatada xooggale ku dhacday laga caawiyo
1: farxiye sheekh cabdiraxmaan oo habaryar u ahayd caruurta geeriyootay ayay taasi ahayd oo u warramaysay nimcaan cismaan welina halkaad nagala socotaan dhegeystayaal waa b b c rabshadaha ka dhacaya dalka suudaan ayaa issoo tariyay iyadoo loo adeegsanayo falal xadgudub ah sida hubka oo kale gudaha suudaan si loo argagaxgeliyo shacabka rayidka sida lagu sheegay warbixin ay soo saartay qaramada midoobay warbixintu waxay intaasi ku dartay in rabshadahan ay yihiin kuwa aan horey loo arag marka la eego baaxadda sida ay u faafeen iyo heerka naxariis darrada ah ee lagu adeegsaday hub oo kale rabshadahaasi iyo faraxumaynta dumarka iyo kufsiga loo geysanayo faarax lamaane ayaa noo haya faahfaahinta
4: suudaan ayaa waxaa soo maray dagaal ahli ah oo soconaya tan iyo labadii kun iyo saddex iyo labaatanka kadib markii ay kala boodeen ciidanka dowladda iyo kooxaha sida milatariga u tababaran ee r s f loo yaqaano sidaasoo ay tahay u k iyo lix waddan oo yurub ka tirsan ayaa waxa ay codkooda ku biiriyeen in si degdega loo joojiyo qalalaasaha ka taagan magaalada al-cubeyd la yidhaahdo iyada oo khatarta markaasi ama cabsida laga qabo in r s f ay weerar weyn soo qaado ay sii kordhayso xogayaha arrimaha dibadda ee u k yibet cooper ayaa waxa ay ka digtay in magaalada ay qarka u saaran tahay rabshad inay ka dilaacdo iyadoo r s f ay isticmaalayaan diyaaradaha droonka la yidhaahdo oo ay markaasi ku bartilmaameedsanayaan goobaha rayidka iyo weeraro ay ku qaadayaan meelaha sahaydu ay soo marto iyaga oo doonaya in

0: مشي الساعة 9:10 بقت تاستم حلالة في مربات بيبي ستغرينيا حجي تدقمي
1: نعدمكم

0: عنا هبلناز خبركم سمعتنا مدلاو على تربوع الراديو بي بي سي انه جميرو سمز تقراي اواج قدود والتادراو اقل قلوت كسر رزوت حلا اصبع او مسلات هيومان رايتس ووتش اوعوم منستر زينا ارترا بزعبا قدود عسكرنا نزقرب كسي زهابو ملاش ابتي بدك انستيو لمود زيكون اسرح بمسرح شما تصوع زلاع وتمنسي
1: Team leader ya, team manager ya, guide ya, afar lah, perat lah, faham jadi aku lama itu kau tu terus kau kontra sampai post 53 degree lewat halu heat, tak apa macam lah, no life, malah social life ni.
0: Hajar tu zinat hatu na luna lions gawe senai mikatital. سمزي تقراي نتزوطوه اواج قدود والتادر او اقل قلوتن كبيد مغصاعة تقاومون كسرزو تكالت حلاق اي سبع او مسلات Human Rights Watch اويعوم اتي بسلوس عسران سلستان سنة بتي تكالز واتساة ابصاب كم زملكتو هوحات نزي اواج زوطة اب مجمر تاسنة كلتشحن عسران شدشتن نتي بفيدرال منقست زرقفن عد مسلطانو زدتنا وحلون قزياو من محدار دحرم الايون مسناي ايرترات مساسال نتزلو وأجباب هجرة وأجل جلوتن سعوق وتدرى وململان دحرم الجماريو. أبي Human Rights Watch مكتل دايركتر أفريقيا لاتيشيا بادر تجارو جنا قبل بسلاطات

0: مرحبا نقعنا مدب Essential English Conversation بتحان متاخم نتمهاروك انقو انجليزينيا تقامز خوانا تحستو حزنا لكم قريبنا لنا آني تمسجن بحال ابنايلو مخفال نسبات عبي كمزنبرو بخمي كمتبوكس ومكن مهارينا زوم كل التسبات نحاد حدوم كتحاتات تنكلو حبيرنا نسمع يوم
1: Hi Phil, where do you live?
2: I live near the market, how about you?
1: I live in London
0: كبد زبل انتمسيلو زميييت كفافيلنا بمغرب نختل ما مدوخ نحق زوكمينا اتا قدامي تتزارابيت عبي اخاتنا بر Where do you live? إلى حتيتا سميعكم نتحرق دقومو
1: Where do you live?
0: اتخال اي تزاراب دما ابتقى شوق The market إلو مليسو آني ابتقى I live near بمبال شمنا اتقى قزاخم زركة بوتا خطقوس تخولو نزح حرق سمعكم دقمو
2: I live near the market
0: أسعيبو نتقدمي تتزارابيت تماسا صالحتو أغريب لا نحادسب تماسا صالحتو نغتغرب اللو نسخخي وي نسخخي نغتبل How about you يوزبهال نزح حرق سمعكم دقمو
2: How about you
0: إتا قدامي تتزارابيت أب لندن يتنبر سلزي أب لندن ينبر كتبل I live in إلا جميرة لندن وسيغات لا I live in زبل حرق بمتقام سمناي كتماتات كبابيتاتن عدتاتن كتأتولو تخولو نز حرق سمعكم دقمو
1: I live in London
0: سبو حجي كالو اتسابات بزعباز نبرولو بوتا كعلولون كالو بمسمع مستزهابكم ومستات عنا تاترو مارك ابتقى بحري